هنا ربعين وسودر مين زغا خو كين زغا نكتيكي بلي كاكهيل تشك مال تخران زلا خون كمال تشرو لي خونا لا هنا تشي كوي كمال لا دمسا سلا تشولا نارونا كاكا تشكونا لا بخون سلا كانو مر

يعني حوكي يتغنى كنالي هنا البرك وين أغلى تغلى تروها مفيش كما تشهونا أغلى بخو مربانا تغلى تقولي خونا البرك وين أغلى تغلى تروها مفيش كما تشهونا أغلى بخو مجيرو لي خونا لأيه.

وإن خوك هين زغل المعنى زوتر معنا فخانش فاقام لي توسو كيرو كانخيلا إن تخران سالا خون كمال نيكوني نخلاقات شاكوك ألي سيي سالا حجولا نيكوني نخلاقات شاكش لو ألي غاكوا عران زغل سالا خون كمال إرمانا وترمانو فقانيكوني نخساها سالا حجولا رانا بوين إرمانو سخال منتيو شاكوك زغلاتي شاكاش ولشكو من كيلم Eblinga fuje ruhan chico min kelam para banan li dios ta ten an kerem li dios ta ilo kerera lalla quiero le kutan kunho o en ho kain ta kal hermana o kain ta kal hermano o en ko chican a las 8:34 ta kal kajona chigan yo chi para ma gata kajalena khlejona con pat la chica para banan an li dios ne manu kre وين هو قاينا خاطر لو باش خاطر سوبل شي على الجيرو ريك ان تشكوني لي لي تاع احمان غير ورمان ريك هنا غليتين ريك هنا غلي تشابيل تي ارمانوس تروحان كي تجي كون ران سلي هون كبار رحلال كوتان رحلال خونالا ارمانوس ريك هنا غليتين وين تاع احمان خاطر بو ان ارمانوس ريك هنا غلي توخوك وين كورك هون توخوك انتوسيس تاع احمان غير هنا غلايش ريك ان ليتين غلي تشوكين بيتشا ركين لي تشوكين كتش هرمان وزروكي تشوكين تشخص شكان هلي قاقوا نروانا نكش نروان تشوكين تش عرين تخال هرمانوز بركوين اخلا تاكا شكونا اخلا ديبوسيتو سبان رورال لغا نمرو دي كوينتا 34-45-25-28-87 احان تخال امركوين اختتروان سلشكوا راديو فليسيداد بان رورال هرمانوز بركوين شلا تخال نحتو سلا جول سلا قواما Si okay te sach kaheli ga kwa kashal usli okay kashal usli ke oxach kaheli diosa manajana las diosa Entonces hermanos que en chile cajonal 25 minutos tiene cana que llegó la cara a las 9 pues okay inta na Toshik Toshik Zahal Preparémonos hermanos Toshik Zahu Hebreos capítulo 13 versículo 20

وكان كوين سنور لي هروب لي غير مانس لي غير مانوس لي جو كم تعبين جرو لي هنا لين سنور جاك لي سيلة لي بيشتول جو أدين قاد سنور روك إلي قاتين روك إلي قانا لي برهر القطانك وكان جيهو كاين سنور وصب تسيلك أنخلو بالاين وصب تسيلك جو آمر منا تيودورا سنور جاك إلي شكاويلان جاك إلي سيلان لي شتول وصب تسيلش كوك أليم سيور هرمانو خوسي كارلوس هرمانو ميلبين استواردو هرمانو رودي ألكساندر هرمانا كلاوديا مارليني هرمانو رينريكي ريكاردو سيور شكيلش كابيلا ليم وكان أكيله إلغار خاسيل جيشوني لي فاميليا بان سيور شكيلش كابيلا ليم شكيلش سيلا ليم إشجول Chatin kani hem sali hun china he señor. Likwan ke hem sali na tilte na mi chatin kani hebra ral kutang señor. Chekelish kabila lem likwan ke chiruli railal. Likwan ke chiruli chakilal. O kana kili kok alem señor. Chekelish kabila lem chekeli seila lem rishol. Ni qatalin chu am señor akie chu atin a. Chaten kaling ula al señor, chaten kanilin sumatin. O kanachiho kain señor. Nuko pantyoshin, chakuchan, chalili, kachol. Pantyosha, ye señor. Amen.